0: ولن بيبر العالم زواس فيرا بتبعير سكار اندرو نيش كبيرة كلية
1: Uzmi malo sira.